0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Baru saja kita ikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Audia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita hari ini diberkahi dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.